0: هاشم 2 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5
1: هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 هاشم 5 ه

0: بعد جمع ابو هين 20 متر. يا عم ثلاثة انفار متصوبين هم. قالوا ثلاثة. قال لي بعد الجامع ب 50 متر. ابو هين. جامع ابو هين.
1: ابو هين صعب يبقى بعد ابو هين صعب. انا بقول لك اذا ابو هين صعب. هاي الرضوان هان. بدك تطلع ابو هين تطلع منصورة وتنزل منصورة. اما ابو هين صعب.
2: اطلع اسعى شغل سيارة شغل سيارة

0: هذول مركز الرماية مركز ثاني هان.
1: السلام عليكم.
0: وين يا فتحي؟ بالحضنة بالحضنة فتحي بالحضنة بالحضنة بالحضنة فتحي.
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله على السلامة. كيف حالك؟
2: أمورك تمام إن شاء الله؟
0: الحمد لله رب العالمين. وين أبو منزير؟
3: أبويا جاهزين.
1: السلام عليكم.
0: وين سمكة؟
4: أخبارك؟
0: سلامات كيف حالك؟ منورين الشباب. الله أكبر.
4: سلامات.
0: الله أكبر. عادل عيسى أبو أحمد.
5: إيش أخبارك؟ الحمد لله على سلامتك.
0: إيش أخبارك؟
5: الله يكرمك ويديك الصحة.
0: كيف أمورك؟ ما زال إبراهيم بريش بعيد عنا إحنا بخير. هيو. ما زال إبراهيم بريش بعيد عنا إحنا بخير. أنا عطام. سلام. وأنا بالمنزرة. والله ده الحمد لله سلامة توفيق.
6: قول ليش سلامتك.
0: ألف سلام عليك.
6: قول ليش سلامتك.
0: طب سنيش توفيق.
6: قول ليش سلامتك.
0: خبط حدا ولا على الفاضي.
6: آه دبع دبع.
0: ألف سلام عليك. ألف سلام عليك.
7: هي القصة صارت بدها نستشيرك فيها.
0: قول يابا. عليه الصلاة والسلام.
7: هذول الناس انقصف بيتهم عند الحزام الناري تبع امبارح في الليل. اليوم الصبح.
0: اللي عند الشاطئ.
7: اللي في الشاطئ اللي على اللف اللي على الجو.
0: آه اللي عند المحطة.
7: بوجه البحر. كل القذايف تجي فيها
0: اللي عند المحطة؟
7: اه وين دار احمد؟ البحر يا زلمة.
0: اه الخشم. اه
7: ليت بقول لك الشاب اخته موجودة باثنين سامع صوتها باثنين يعني ما قدرش يقولها بسبب الردم الموجود والخزانات والامور هذه. انا ضد الطواقم يمكن يتصاوروا
0: خطر. اه خطر
7: نطلع موكب معه اسعاف الجيب
0: وكل احنا جاهزين بدك نطلع نطلع
3: يلا موكب يلا
0: يلا
3: يلا
0: يلا
8: جهز حالك
0: يا آه فندي
9: شباب هي طو حذر اشتغلوا بحذر
0: حذر جدا
9: اي حاجه بتخب تشكل خطر على الطواقم تسحب
0: للطواقم اسحب مباشره تقلقش

0: مش عارفين مش عارفين يا مش كلكم
1: خمسة
0: شباب
1: دخلوا؟
0: اه دخلوا. بس في رادم وفي مش في احنا احنا احنا جبال الهو دير بالك. تعبوا فتحي
2: بس اه لازم تكون تحت النظر.
3: مفيش نظر جوا
0: بس نظر جوا هم جوا طلعوا شقة البحر. شقة البحر طلعوا مش حنشوفهم هم بيشتغلوا.
4: شاغم شغال جاهز انا يلا يا شباب.
5: لا زعجنا عليه في حدا عايش رفعنا
6: ورا جامع سعيد الصيام في بودرون
4: ورا الجامع
6: ورا الجامع.
4: طب وصلوا كنت غدا
6: في بنادمين تحت
4: ورا الجامع
6: والناس مستنوا فينا هي عند الجامع.
4: طب يعني كنت انا غاد
6: هذا الكلام قبل ساعه.
5: وصلنا الشط
7: بدنا نلعب وندور على جنب
5: والله. وصلنا
7: الشط انتوا محمد وهدول اصحاب جينا
5: احنا ممنوع نجي على البحر
7: لكن احنا
5: ما بنسيبش
7: حد. وصلنا الشط والله وين الدم فتشنا كل المنطقه عند الدم
5: بيجي في
7: الدم اللي امام باب الله يعطيكم
5: العافيه. هذا عملنا اللي علينا
7: احنا خشينا احنا بربه
5: في روح طيبه لو بدنا نموت بدنا نطلعها.

0: يا بابا.
1: توجه بالاسعافات الشارع اليمين.
0: امون ايوش.
2: كيف حالك؟
0: وين عبيد؟ وين حبيبي؟
2: الله يرضى عليك.
3: اهلا
0: يا بابا. اهلا يا حبيبي. اهلا يا بابا.
2: حاضر
3: يا بابا. هات
2: الله يرضى عليك. كيف حالك يا حبيبي؟ الله يرضى عليك.
0: وين يا مولا؟ تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال. بوسيني حتى بوسه. الله
2: وين يا ابو؟ كيف حالك؟ ما والله كيف حالك؟
4: خذ هذا. كيف صحتك؟
2: السلام عليكم.
4: بالك على حالك؟
2: الله يرضى عليك. خذ هذا.
4: اسكت اسكت.
2: هاي اثنين شيكي. هاي اثنين شيكي.
3: خطية يا ابو برادك.
2: وين محمد؟ محمد بديل هيا بديل هيا بديل هيا. خذ خذ يا محمد يابا. وزع مع اخوتك. اه وزع على البالي. يلا بابا باي.
3: يلا
2: السلام عليكم. السلام عليكم. روح يا حبيبي. يلا يابا. الحمد لله كل حال.
5: ايش
2: ربنا يحفظهم يا رب.

0: والله كلهم لا خلاص لا لا هات لك باكيت والله هات لك باكيت ترمز ذاك الباكيت اللي فوق هذا هات طلع لك باثنين يا سلام لا بدي اغسل يدي وسخين
1: انت وش تسوي
0: تفضل
1: اما الوجود الاخر شارع الشيء عسكر الشافي الشمال الاخر والوجود الاخر لكن الجناب يقول لهم يدار مدير عندي ما في ثلاث والمسؤول خطا فليس عامل ضربات انا اود النقطه صفر جاي تدور اصحاب الاخر
2: هيضربكم من سرعه الباب
0: اطلع في اسعاف طلعنا دخلنا الشارع عشان لو في شظايا ما تجيش علينا في صبات شيء صحيح استهداف استهداف منزل لآل عاشور استهداف منزل لآل عاشور بحاجه لسياره اسعاف على وجه السرعه من طرفك جيد وجود شهداء على وجه السرعه الاسعافات حاجه كثير على وجه سرعة على وجه سرعة من طرفه يا وسام
3: شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا يلا شيلوا شيلوا استحلي افتح
4: افتح ابدا بغنيمه
3: حط حط ورا حط ورا حط ورا حط ورا حط تعال تعال هاتوا هاتوا هاتوا هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي

0: هتعمل بالراحة. الراحة
1: براحة عشان متعلق معك من ورا مؤمن الله. مصر براحتك براحتك انت على هيك
0: عبد الله. ايش اللي سببت معك؟ انا زعلت وقت انا زعلت وقت.
1: لا لا لا لا في اطلع شفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا. اسمع هات اشي حتى جمد له هذا بينزل دم من ايده كثير. اه في وريد هات الاشي جمد بيه بسرعه. هات اشي جمد فيه بسرعه امسك ايده بتنزل كثير. ارفع ايوه ارفع ارفع شد شد شد شد شد اضغط على هذه اضغط على هذه شايف هذه

0: ما تخافش
1: ما تخافش ما تخافش هاي شيل شيل خل براحتك براحتك أيوة أيوة بالراحة بالراحة بالراحة بالراحة بالراحة بالراحة بالراحة بالراحة
2: انزل انزل انزل انزل
1: بالراحة هذه ايده من هنا
3: يعني ماشي ماشي ماشي
1: دكتورة ايده من هنا بتنزل دم كتير طلعي هذه كتنزل دم كتير والفخذ عنده من تحت كله رايح الخلفية عنده راح دكتورة
4: طيب هاشم اثنين منادي هلال اثنين حين الاستهداف كانوا خاصات الانقاذ موجودين في المكان عبد الله ابو غنيمه انا نزلت عند مصلى بس تاكد من باقي الشباب ايش وضعهم مين اللي بده الاسعاف
1: اطمن على اهلك في المنطقه نفسها اهلك في المنطقه اطمن عليهم
4: لا بخير هاي يا الله يرضى عليك

0: بشه.
1: يلا يا عم
0: يلا يا شباب.
2: هذا بطل مفتوح من الصابر. نحن نسوي الترونية.
3: نروح معه.
4: مامين مامين.
3: وين في صار في قصف ثاني؟
4: عارفها وين؟

0: push it.
1: مش هتفلح؟ يا الله يا الله
2: يا رب يا رب يا
3: رب يا رب
4: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب
5: يا رب يا رب يا امسك يا رب يا جماعة خذ هاي الخشبة ارفع فيها امسك هاي الخشبة اقرص فيها يا معلم هاي الخشبة اقرص فيها
6: عندك نهارة مطرح حال مطرح ايوه في الخشبة هذا اقرص وتطلع الحال
4: يلا
6: واحد يلا جيب لك رجل فيه كمان مرة غاد عاش ولكن مرة عاش
7: غادي بقى رجل
8: قسم الله يا شباب خلاش مكشوفة
1: غطي غطيها معها
8: حطوه حطوه ايديها
9: أبشرف ولادك بخير ولادك أبشرف يا أبشرف هاي طلعت مصطفى هاي مصطفى ابنا طلعت مصطفى
10: إن شاء الله ولا حاجة أبشرف ولا حاجة مش إلا الأولاد هذول المظلومين بس الاثنين هكذا طلعوا ولا حاجة إن شاء الله
9: طلعت ابنك فيه
10: خليك بس خليك بس بتلاقيش يا حاج
1: يلا مؤمن يلا
11: يا شباب
1: يلا خلص اصابه ولا ايش هذا؟
12: بسيطه
13: شوف هات الحال معك اسمع حال معك
12: انا معي حالات
13: هذا شو حاله
12: هات الحال هات لي
14: معه يا
12: خليك
14: معه
12: محمد هات بدك انقاذ
13: ايش وضع هذا
14: مش عارف شمال
12: يلا بسرعه يا شباب
14: خليك معه
1: يلا
12: فيش وسع معايا فيش وسع معايا سبقونا على الشفا
13: خليها معايا
12: معايا اصابات الاسعاف ومعايا جاي في الاسعاف بدك تسبقنا على الشفا انت
13: طيبين
15: عاش يا زلمه
16: شادي بنتك تطلع معها بالاسعاف
12: بقول لك ما تطلعش
15: بقول لك
12: بالاسعاف معي

0: ولد روح بنته
1: صحيح يا معايا عم شاء الله يا مؤمن يا مؤمن يا عصام عارف المكان بالضبط نروح عليه.
2: هيا عصام. يلا يا عصام. عصام عارف المكان انت. يلا اتحرك انت قدامه.

0: In 1934, as Mussolini turned sport into an instrument of fascist display, the World Cup in Italy became a showcase for ideology, image, and power. In that charged political moment, a team composed largely of Jewish players and British soldiers competing under the name Palestine made its international debut in the qualifying rounds. Though it carried the name of the country, it did not represent Palestine's Arab majority.
1: في 1934 نظمت إيطاليا كأس العالم لكرة القدم. الكأس العالم الأولى 1930 كانت في أوروغواي، بعيد جداً جداً، السفر كان في ذلك الوقت صعب جداً وما فيش طائرات، فكان السفر غالباً بالبواخر، فلم يشارك أي فريق عربي أو أوروبي أو هم في تصفيات، بس اتلعبت النهائية.
0: In 1934, the World Cup came to Europe for the first time. 32 nations entered, but only 16 would qualify. Across Africa and Asia, the World Cup qualifying competition produced

0: two contenders for one place at the finals, Egypt and a team entered as Palestine.
1: أقيمت بينهم مباراتين ذهاب وإياب لتحديد مين فيهم يوصل إلى نهائيات كأس العالم ممثلاً لإفريقيا وأسيا معا. المباراة الأولى أقيمت في مارس 1934 في القاهرة في ملعب الجيش، كان الملعب الرئيسي في قرى اسمه ملعب الجيش.
0: Egypt only discovered the team's makeup when the players arrived in Cairo. Although they had entered as Palestine, the side was overwhelmingly Jewish.
1: الإداريون يهود، المدرب يهودي، كل اللاعبين بلا استثناء يهود، الأسماء واضحة. ليفي، لوندمان، كيلهان، ولا اسم فيهم عربي، ولا شخص فيهم عربي، ولا شخص فيهم يتحدث اللغة العربية. كله يتحدث إما العبرية أو الإنجليزية.
2: Obviously, the 1934 team that plays in the World Cup qualifiers is exclusively Jewish. There's no doubt about that. It's an exclusively Jewish team. I mean, it's impossible to imagine, given the politics of the moment, that it would have been anything else.
3: But there was a 1934 World Cup, and again, the Maccabee, posing as a Palestine Football Association, wanted to take part. They couldn't do it purely as a Jewish side because they'd already promised that they would be a sports organization for all of Palestinians, all Palestinians. So the 1934 Palestine football team that played a qualifier for the World Cup in Egypt was mixed. It wasn't purely Jewish. It was nine English soldiers and five members of the Maccabee.
0: Egypt could not simply refuse the official qualifier without risking sanctions. But what followed was a choice. The hosts did not merely play the Jewish British Palestine team. They welcomed them with ceremony, speeches, and even an additional friendly match.
1: مصر فازت 7-1. في اليوم التالي الاتحاد المصري عمل حفلة تكريم ضخم جدا للفرقة اليهودية في فندق انتر كونتيننتال في القاهرة، وتبادلوا كلمات الترحيب الشديدة جدا. في نفس اليوم هنا التكريم للمسؤولين، وفي الأسكندرية مباراة ودية للفريق اليهودي مع منتخب الأسكندرية. انتم كاتحاد مصري اكتشفتم بالصدفة ان هذا الفريق يهودي، وتأكدتم ان هذا الفريق يهودي، وكان يجب أن تشاركوا في المباراة الرسمية لكي لا تعتبر وصمة عار أو انسحاب أو عقوبة. فإذا كانت مشاركة مصر ضد منتخب فلسطين اليهودي إجبارية، ولكن إقامة مباراة ودية مش إجبارية.
0: The second qualifying match was played in mandatory Palestine at Jaffa's Palm Ground, a dilapidated pitch that later became the home of Jewish football club Hapoel Tel Aviv. Built to hold around 1,000 spectators, it was packed with an estimated crowd of 10,000, including Palestinians who had come to see the Egyptians beat the Jewish side. Egypt won 4-1 and sealed their place at the World Cup.
1: بنهاية المباراة وفوز مصر 4-1 وتأهلها، الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللي هو اليهودي نظم لمنتخب مصر مباراة ودية مع منتخب أندية تل أبيب بالاسم، بقى منتخب أندية تل أبيب، وأقيمت المباراة والمنتخب المصري شارك فيها بكل ترحاب.
0: The qualifying round revealed a deeper political reality. FIFA had legitimized these matches as contests between Egypt and so-called Palestine, even though the team representing Palestine was entirely non-Arab.
1: المفارقة الغريبة إن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قبل ما تغير اسمه للاتحاد الإسرائيلي أمضى من 1928 ل 1948 20 سنة، أقيمت فيه عدد كبير من المباريات، منها مثلا تصفيات كأس العالم 1934. مصر لعبت مع فلسطين. لما تدخل على تصفيات كأس العالم في الفيفا، موقع الفيفا يقول لك مصر وفلسطين في 1934 في القاهرة 7-1 لمصر، وفلسطين ومصر في تل أبيب

0: Despite occupation, war, and exile, the Palestinian national team continued to grow. Over the years, it has carried the flag into World Cup qualifiers, competing internationally against the backdrop of the realities on the ground.
1: هو الحقيقة كان على قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور الثالث المؤهل لكأس العالم 2026، آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراته مع منتخب عمان والفلسطين المتقدمين 1-0، ضربة جزاء تعادل بها منتخب عمان وصعد على حساب منتخب فلسطين.
0: So the World Cup dream fell short of becoming reality. But Palestine's campaign proved something deeper. Forged through loss, dispossession, and statelessness, this team has shown it belongs on the international stage and that one day it hopes to carry Palestine's name to football's greatest event.